0: شوف الاخر اللي كذا مثلا اذا ما تسالي اذا ما تسالي السوق شوف داك السمر المول الشمالي هذاك راه كنقول له شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: Meine Haare